هو يعتبر رفيق سمع عمر في حبيبي calls of you right off into the pitch. I'm gonna be a full-time things on Russia.